0: ولنا بيبر العالم زواس فيرا بتابيجر شكرا درو ليش كبيرك ليه
1: Uzmi malo sira.